منك ووعدني بالفرح، رجع لي ضحكي والطفولي يلي ضاعوا مني بالحرب المجنونة. بعده الخوف معشش بقلبي، مش قادرة حتى عالصريخ. اوعى تتركني وحدي وتنساني، بموت وحدي